0: في سالي في لمسة تتوصل شوف داك السيمون المول الجماعة ديالك انا كنقول له شي ناس ما يمشيو لموريتانيا يجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد
1: Sintoniza Radio Mega Alturra, la radio que está cerca de ti.